دلوقتي اغنيه جديده الفها الشاعر الشاب الاستاذ محمد حمزه ولحنها موسيقارنا الشاب الاستاذ بليغ حمدي وهتقولها معايا طبعا الفرقه المسيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن. الاغنيه فيها مجموعه من الصلوهات العزف المنفرد، استاذ احمد الحفناوي على الكمان، استاذ عفت على الناي، استاذ عمر فرشد على الجيتار، استاذ مختار السيد على الاورج، استاذ سمير سرور على الساكسفون، الاستاذ حميدو على الاكورديون. طبعا مش عايز ادوشكم ولو اني كنت اتمنى ان انا اقول باقي اسماء الفرقه اللي من اول ما بدات لغايه النهارده وانا بغني عليهم اخواني وزملائي.

رأيك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي أحسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا أحسر شبابي معك والوقت فضينا.

اللي بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك اللي بحبك حيرتي حبك.

ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا. ودعي البكاء فقد كرهت الأدموع. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء والدعاء. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء.

على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا شيخنا.

اديشنا تويتي يضرسنا اوين حركت هذه باس القبل جان تاش الهدق وانا وين دار طرد دان نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشي نكا ورجلونا بيضينا الحورية نكا نسنا نرجش رغا زواجي